ليستغفروا لك واو بور ايتام ملائكه من ايتام صح داك سي جيغولول جوليت ني دي لين جيغولول يالا دي لين نيانال كون مو ملني ليم بيغا خامتيني مو ام سي جولي واخ نين حكمه بي بودي جولي suba gi nga xamanteni ñaari rakka la ñaari rakka yoy dafa representer malaika yalla bind ñu am ñaari laf su day julli timis gi nga xamanteni ñetti rakka yoyu dafay symboliser malaika yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf su day malaak budé julli tisbarak takusanak ge nga xamanteni ñenti rakka la lolu dafay symboliser itam malaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñune jël neen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu mune baynama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jalisun ma'a al-muhajirin wal ansar iz aqbala jama'atun min al-yahud fa qalu ya muhammad إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مومون نتلي موني يننتبي صلى الله عليه وسلم توغو النبيس أك مهاجروني أك إتن والانصاري نينا بمو توغي دي وقتانك نيوم أمن بن مبولو يهود بنيو أي جيف يو خمينتني نيو ننو بنيو نيوي nuyu den yonenti bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonenti yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonenti yalla musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaaka yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne len laaj len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len أما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شيء لربنا منلن جلي تسبار لتخ يالا فراتالكو مودي جنت بي سدمي بزوال جوت نين لپ لو نيك تي كو سوف موغي سابال يالا تي وقتو وو لولو تخ ايتام يالا بڬ نيت ني نيوم ايتام diko jaamu ci waxtu woow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi soufi geej yi garab yi yeb ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woow mu ne kon yow nit nak jaamu ma ci waxtu woow lolo tax mu faratal julli tisbar yentib sallallahu alayhi wasallam ne len أما صلاة العصر فإنها الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة من لين جولي تاكوس انك لي تخ يالا فراتالكو مودون وقت واغا خامتيني تي لا آدم ليكون غرب غاكو يالا تريون تي اجنا ني لولو تخ نك ني بڬ نيت جامو تي بروامم بور يالا گرمكو نخ تي وقت وو لا يالا ميرلو لا آدم ميرلو وون نيت ميرلو وون يالا تي يالا mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare e nit merloko ci khalat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mudi shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko منيكو أما صلاة المغرب فإنها الساعة التي تاب الله فيه على آدم منيكو لتخنك يالا فرطال جولي تيميس دو دار لدول جولي تيميس موي وقتوي يالا جيجلي سنو مام آدم واو
Sayyid Imam Adam

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى خمس صلوات بخمسة أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي دي مكي دغلو كات يي غناو با ني سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اكي صحابه دلو سي نين سي كاتون يالا اك ماخام سي سين اميسيون كلمه الحق سين خريط شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو دافال اندك سين خريط محمد نيكولا تشام مملني gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy santé yalla mi nga xamné mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diiné def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samonté na ak matal jul yoyu ciiru ko ay ak sujood yak njangama lolu da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayyi julli musiba bi ci nekk ak li muy jur ci ay musiba ak ay تبارك الله مملني يو دوم آدم بي يانجي سنال سبب تي أدونا تي أدونا دي كرو تيس أك نقر أك فيبر يانجي سانك أكو يالا mujunga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لك جلدي لك دملكدي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة جكتنا يلا أكما خم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني ناو دلو سي نا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Samb.

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

كفور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل

تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي دي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شيخ احمد التجاني ندو دي نكو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نكو ديفي وون رك سي الجمعه يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu koy yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netlu histoiream pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندام دي نيي واخ هاجر بنين دومم بي نيي واخ اسحاق مو فاري وون يروشاليم عندك ندام دي نيي واخ سارت واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di Hajara ka faré won Makk Ismaeil di Makk te giir gogu ñu waxon ne mo di giir Jurhum ñom ñi nga xamne

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادالي خمغ برينا لدالي ينتبي ديس لول تيموم يالا نتللكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لوميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم ناك موموي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgë ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu lay yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dëkk bu nga xamanteni ak nguur jigeen dafa siiw siwna ci seeni penc ñukoy def te amuñ ca benn kersa

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدين بوكي دقلو كدي سن خريس سن صبيش أحمد تجنين دو دلو سنة كي كتون يلا أكمبع خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جوب

بل رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته, ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

والمغرب. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكذلك يدخل تعالى جدنا لكتمهم بسك لكل كمهم بطوك سنة بكار كمهم. Мы не можем

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بكت مجي سن بكش أحمد الدجاني النو دعو السنة جزيل إميسيون كلمة الحق.

أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم

الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القرآن تبقون من نتيل إسوار ينتيل يوسف عليه السلام نتبقو جنتيلين بلوت أيب منك لسم بخمنتني كيب كيب أمخل لما تيوارو نح القرآن دانيو دي وخني نتلي بلي نتلي ين إسواري

مكبلي علمي نختي لغة عبرانية إيه بور مي عبد إيه مي الله منام جامكتو يلا بلون جي عرب لدينان عبد الله لدود كون مهلمي جامو يلا بوم دبوتو وان ديكو جامو برومم لولا تخون أي نتم تدي كو جامكتو يلا بمدي إسرائيل

ibrahima bu ñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dañ ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karima ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وحن كتبت إنا خمنتني كتبت من وجوف كتبت جرق كتبت جرق لنقوكم يوسف ومن خمنتني يعقوب من وجوف يعقوب إسحاق جرق إسحاق إبراهيم جرق

0: سنني
1: طول يوسف
0: عبلة مينة
1: مينة
0: أنت سيف ممي العبد
1: مينة يوسف كن
0: نكون نجام لعطف نبول الأسيف أك الأسف بيفري نجاكري نجاكري جيمو نكي وان بينكو تقلي ويجرون دوغر كو جتين با أك إتان جاك بينكو جاك مو نكي جام نجاكري جوغو أك جام بيمون لن بول لعطف نتجي كو يوسف كون يوسف من نن وقت نتجي نتور عرب أمنا نيو وقت نورو مي أمنا نيو لدال يوسف تولي ترو ابن لولاتخ من توالو غرامير يتم بكي بولي تي مالاي الفريفي نمائي كن يوسف عليه السلام تدنا بن قدي أجم جنت بنت بوكا جاها بيوخي مم يوسف نتعنا جنت كي بايا وانتا بايا بيمكو فكي مي ملو دمائيو مم يوسف دفاييو andak tek bo xamanteni ci dëpp na baye xam ko ban la ko neko lan la yow

0: عليه. نأخذ مني من فرعون ثم إبليس فأنظر
1: ضريب
0: القلب أمين جبوتم بين طماني ويدوك سرويسا وي نكو تي راندور كونتي ييب مو تاتالين غرافيك فور مو ني نيو نيكو تاخلنا ديكنتي جكر اك جابا ولا تاخلنا ديكنتي دوم اك ويجو ولا تاخلنا ديكنتي نياري خارجيو اندون غير يالا نيو ني دال لي تقدير تاكل لين اي غرات يو ام سون وي كو نيو واخو نيكو فانا بديو نان سانغرا لول دوكو ديغلو soni fexna ba diw njaalo lol du ko beglo soni fexna ba diw sacc lol du ko beglo waye sa so ñewé ni ko fexna ba diw ak diw taxali ko nen rek mu contant ñu leni kon bëre do bu sétane di bëre ni di dugg ci biir fami di len jaxasse di dugg ci biir société bi di ko jaxasse ba taxé nit ñi dootu ñu mëna té ant té yermane yalla bu ngi ci ant nak al jamaatu rahmatun wal furqatu ada manam mbolo mu dajé jëw ci seen

وجهي إذلا. فلدينا تلقين يركنا من مد جمعان نسان بكلا فك بقول لهم أنت من بحي بفعادة ومالكم تنم قوبو لنبك يوسف ليرون تي كامل نجيب بحي بوخمتين ينكو يفعل يوسف كل ديكو تلوخي بايم أهجب.

قال لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون. أخبره معنا غدا يرجع ويعب وإنا له لحافظون. نعم يوم بيو أكسي يوم بكي مصري يوم شيء نحن بقول كيف أجيب الميقم في ميجان ويعب ونما سانا أمنا تصغل جمو dañuy ñëw rek daal di rànk ci kanamam taxaw. soo defee boo ina daleen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax leen suuf la. ñuy ñëw nag ànd ak Youssouf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rànk taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. bi ñu ñëwee góor gi leen maa xaajatu lan moo doon seen soxla. ñu ne ko moom suñu bëri ñun daal jot nañ ne wóoru woñu ci Youssouf. itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bëpp benn bàyyi ñu bëpp benn askan kon coveelu

بتي دادي نكو استودعتك الله رب العالمين منكو دمك على يلا من خبنتني من ويبلو من نفي بيكو وخيلولنا كلا ولبتكو من يعقوب دادي نبي لكنك يوسف عندنا أكاي فرام يوجدنا تعلم فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة والبغضاء وضربوه فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذ وأما كان زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه من ابن خبنت لي جلنكو يبكو جعلبي بني دفن بجعلبي جلنو فجنا جلنو فصن كلم من ندولتو ونجو فالطوم كمريكو يسو كن جبريك مدموي كن جب تفاريرك مدموي من نكتو ونجو من ندو نيوم نيودن تفاق ممجي بيركات يسو داري جاخلي داري جمتاني بينكو دفلون yobal mu top fele commencé lek am ko fa fek bulek dal di nangu lek gi mu yoron xaj ya andu nak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lek ñu tayu xat ko door yu met ku mu daw jëm ci moom ko ko gëna mu daw ba jaax ñu ko doori nak bu mu xam ba nga xamanteni xaw ñu ko ray ñu bayyi ko nak mu tok ñu ñepp ñu tok fali ñu sangi ma ba xaru ñu ñaan leen ndox da leen gëna bëgg ngeen may ma naan mooy ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñu wut seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamanteni Yusufa nekkewoon na ko surtout ba mu leen ñaan leen ndox ñu bañ keroog di malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonente yàlla Yusuf nga jëf na yàlla ku mën a seetaan loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am maanaam ci bëgg-bëggam ci suwa boppam ndeke natt bi mu teg Yusuf dafa am lu mu bëgg Yusuf nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yaram kenn waaye nag su fekkente ni dangaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis bu nekkee buur di nga yërëm nit ñi xam ne am nañu son yusufa jaar na ci coono boobu fa lamma hammu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na xaalatihi wa atmahu fihi radiyan mu ne leen laysa annakum qad ataytumuni mawfiqan an la taqtuluhu bi nga xamante ni jóg nañ pour ne nag léegi li ci des mooy jëkkale ko na mu rey rek Yusufa benn yoon am ko rocc ci bàkkaam rek daw wuti ko yahuza moo kë fi

خير خير دي واتش دي واتش دي واتش ب تي نخمي يوسف تي كو خير ولا نيكون ملني موجي كولا واي نيوم جيسنني بيني تاكي

قلوب قد ترى مكاني وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من أمري من تحمدني ما لكن يجب نكرده يخفى تطلقه

sen bokku mu bax mu ngi wax Yahusa xolam daldi ñu xari wat lool ci wax joju ndax mom musul ko ko ray Yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray ñu ikhwata bayna al-ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun ليقدرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

شوى. ويا قريبا غير بعيد، ويا مؤنس كل وحيد، ويا غالبا غير مغلوب، ويا حيا لا يموت، ويا محيي الموتى لا اله الا انت سبحانك. اسالك يا من له الحمد، يا بديع السماوات والارض، يا مالك الملك.

لكن يتذكر يوسف ديكو يوسف أعرض عن هذا منام يوسف ليكب لنعوه ويبقى تقب دمويوك دمويوك بكنة لسان نحن بح لجينة نوائل بلقين بكنة تيتم نفكو بح لم وردف مويفين نبح وإن كنت أمن كل من لين أعرض عن هذا ليدا بكنة توقف تقبها ولنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي توقف تقبها بكنة لنجي تو

نے ڈالنے کی خبر دی سی ہوں مسل پر انور میں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

dal mom dal gis na ne dal mom dafa mel ni dafa xawa ñak fay mom amul ku muy xol mu jël nit ñu doy di ñoon waye bobu ñoon ñu leen wax lolu xamul won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci keur rek dem fen te itam dëgg ci dëgg bi waye falamma sami'at bimakrihin arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأيضا كما كان بجي خبر إلى خمتني السم ملك دوسي كيف تم خمونا لي بدل من هذا هناك مدعتي تملك

0: نفسه فاستعصم، ولكن لم يفعل ما آمره ليسجنا ولن يكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: ممكن مدنيته لكن في مساعد شمول ممكن مدنيته وأي يصل يسلمه يخجل جليرا
1: مسند مسندي
0: ما قصف كنسف
1: بمر
0: ما قصف قصف بمر مولان كفاي
1: تريد من يجدل لما قصف قصف قصف
0: dengan petik telepon dengan doktor hal kita kini banyak pahamnya doktor hal nak kalau dia korek mufik sama hamil
1: kan
0: lalu memuai jam buat justru jatuh normal jatuh normal nak tahu si am negara masyarakatnya sebelum
1: tidak suka anak tuli mu
0: mana jatuh mu terus ini mu jatuh mu muka
1: Mereka
0: mengamalkan, ibu rata waktu yang mudah ditanggulung.